عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسقالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوه

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

انكسر وينتهي العمر، انت من تختفي انكسر. شي على عشي اضى بين هم وملل، قلبي نار اشتعل انكسر.

الجسم ما يرحم ناثر بجرح ملح وجع ما يوصف شرح كسر بجمع الطرح ما يرحم

رحل حسرة ما إلها حل المسافة الزحل عذابك كل شي يمشي غلط ماكو أي شي ضبط ويا روح ارتبط عذابك عذابك بسرعة أبجي صرت مدري شي تحولت أبد ما تحملت عذابك عذابك أسأل وأنسأل عنك ومو سهل أصبر وأحتمل عذابك يا

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

خرزة قناثة وخلية زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

وانا بيت شون وهنا بيت ظلم عشقي جواني دنا

ها قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا الذبذبة شؤوتشي بوينت شؤوت.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

دبران دمياد أربيل لاخ زيتم صيروثا قومية بآها قيطة مزغل تدن خيانة مشررتا بكرهانة خميمة الأفراية من نينوي بتفاق بأسيوثا قودو هوك عسقوثة بنزين قو بغداد أمينة العذمة ضمطيتا دعلاثا كينوثا عراقيتا مودع بشوقانة خمشم وطلاثة وتشي خويشة بمثخاد أيار ترقل بيو إشتو إسري توم باراك مشالم تتزينا الأغدانوثا إلي إسد عراق خاثا كويت مودعة بقتلت برسوبا مطل سبخياثا إيراناية طهران عن تل واشنطن مشتألا نوثا دسبختت نقلانيثا بنفطة مشت أسياثة شوتا بياثا وقليت ببنيتا على المبوعة دسبختا العالة خميمة مخيتة طوكيو ومظهروثا بهويتا طوباني

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

يعد فن الكاريكاتير من أبرز الفنون التشكيلية التي تجمع بين الإبداع والرسالة، حيث يعتمد على المبالغة في رسم ملامح الأشخاص أو المواقف بهدف النقد أو التعبير عن فكرة معينة وبطريقة ساخرة ومؤثرة، حيث تعود جذور هذا الفن إلى قرون مضت في أوروبا قبل أن ينتشر في مختلف أنحاء العالم ويصبح وسيلة إعلامية وثقافية مهمة، حيث لا يقتصر الكاريكاتير على إضحاك الجمهور فحسب، بل يساهم في تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ويمنح الفنان مساحة للتعبير عن آرائه بأسلوب بصري بسيط يصل إلى مختلف الفئات، كما يعد أداة فعالة لنقل الرسائل والتوعية وإثارة النقاش حول القضايا العامة. ومع تطور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي أصبح فن الكاريكاتير أكثر انتشارا، حيث بات الفنانون ينشرون أعمالهم رقميا لتصل إلى جمهور. وتطور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي أصبح فن الكاريكاتير أكثر انتشارا، حيث الفنانون ينشرون أعمالهم رقميا.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقال قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

مدير مياه أربيل، لن نشهد شحا في المياه هذا الصيف. تسجيل إصابة مؤكدة بالحمى النزفية لمواطن من نينوى يتلقى العلاج في دهوك. أزمة البنزين في بغداد مستمرة لحين وصول المستورد. العدل العراقية تعلن إطلاق سراح 593 نزيلا خلال أيار 2026. توم باراك، تسليم السلاح إلى الدولة هو أساس العراق الجديد. الكويت تعلن مقتل شخص جراء الهجمات الإيرانية. طهران تحمل واشنطن مسؤولية استهداف ناقلة نفط ومنشأة اتصالات وتلوح بالرد على مصادر الهجوم. عاصفة استوائية تضرب طوكيو وإنذار بحصول فيضانات.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

دبران دمية أربيل لاخ زيتم صيروثة قومية بآها قيطة مزغلت دنخيانة مشررتا بكرهانة خميمة الأفراية من ننوي بتفاق بأسيوثة قودهوك عسقوثة بنزين قو بغداد أمينة العذمة ضمطيتا دعلاثة كينوثة عراقيتا موضع بشوقانة خمشة موطلاثة وتشي خويشة بمثخاد أيار ترقل بيو اشتو اسري توم باراك مشالم تتزينا الأغدانوثة إلي اسد عراق خاثة كويت موضع بقتلت برسوبا مطل سبخياثة إيراناية طهران عند الواشنطن مشتألة نوثة دسبخت نقلانيثة نفطة مشت أسياثة شوتة بياثة وقليت ببنيتة على المبوعة دسبختة العالة خميمة مخيتة طوكيو ومزهروثة بهويتة طوباني

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

خرزت قناثة وخلي زمرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

مدير مياه أربيل، لن نشهد شحا في المياه هذا الصيف. تسجيل إصابة مؤكدة بالحمى النزفية لمواطن من نينوى يتلقى العلاج في دهوك. أزمة البنزين في بغداد مستمرة لحين وصول المستورد. العدل العراقية تعلن إطلاق سراح 593 نزيلا خلال أيار 2026. توم باراك، تسليم السلاح إلى الدولة هو أساس العراق الجديد. الكويت تعلن مقتل شخص جراء الهجمات الإيرانية. طهران تحمل واشنطن مسؤولية استهداف ناقلة نفط ومنشأة اتصالات وتلوح بالرد على مصادر الهجوم. عاصفة استوائية تضرب طوكيو وإنذار بحصول فيضانات.

0: Show the she point show.
1: يبرز قال عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يدي على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

أتوت الشورى بارا وأتوت مطر الأكار وأتوت ورخت أوار خط أوار.

كاوة، يا درة تزين جبين كردستان، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: قلبي
1: اتنابرم اتنابرم نكتور دنياش بلاي اتنابرم نا اتنابرم

شكلك مليم خبرانة ما تقول باتي شمع بر شكلك اخت خرونيا كتبت بعد لا منشنك.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

0: الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: Go east, go west, radio and camera, it's the best.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.